هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء بلقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر.

حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشي دامولو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج وصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم الطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأذربيجاني عاديف يستقبل فيدان على هامش قمة سيكا في باكو. إرجاء القمة الخليجية الأوروبية بالرياض بسبب الهجمات الحوثيين. وزارة الدفاع التركية تدعو إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه إسرائيل، وتركيا تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها بالقدس. استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف وزير الخارجية هاكان فيدان في العاصمة باكو. وذكرت مصادر دبلوماسية بأن عليف استقبل فيدان الذي يمثل الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. والتقط الجانبان صورة تذكارية قبل انطلاق القمة. هذا وتستضيف أذربيجان بصفتها الرئيس الدولي للسيكا القمة بمشاركة الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات الدولية الشريكة. أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء انعقاد القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري بالرياض بسبب هجمات الحوثيين على السعودية. جاء ذلك في بيان للمجلس مع تواصل الهجمات الحوثية على السعودية بوتيرة متصاعدة منذ تموز يوليو واستهداف مطار العاصمة الرياض أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تعليق تشغيله مؤقتا. ونقل البيان عن أمين العام للمجلس جاسم البلديوي قوله إن المجلس قرر إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في الرياض يوم 24 من تشرين الأول أكتوبر إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي. وارجع البديوي ذلك إلى استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية في محاولاتها لاستهداف السعودية وعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين. ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، وأكد عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة بما يخدم أهدافهما طويلة الأمد في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين. دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاهل القيم الإنسانية وتبقي المنطقة في حالة فوضى. جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أكتورك خلال إحاطة صحفية أسبوعية بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة. وقال أكتورك إن إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي، مضيفا أن أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأراضيهم تتزايد يوما بعد يوم جراء الهجمات الإسرائيلية. وتابع أكتر قائلا نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة فوضى. وفي سياق آخر ترحم أكتورك على ضحايا هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتسبب في مزيد من التصاعد التوتر بالمنطقة ويجب أن تتوقف في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أعلن أكتورك استسلام عنصريين من تنظيم PKK الإرهاب الانفصالي الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن القوات المسلحة التركية تواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وضمان أمن البلاد برا وبحرا وجوا. وأوضح أن السلطات ضبطت 477 شخصا على الحدود.

0: خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد المضبوطين أثناء محاولتهم العبور بطرق غير نظامية منذ مطلع العام إلى 13843. وأضاف أنه جرى منع 981 شخصا من العبور ليبلغ إجمالي من منعوا منذ بداية العام 54851 شخصا. أدانت وزارة الخارجية التركية نقل كولومبيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس ودعتها إلى التراجع عنه. وقالت الوزارة في بيان لها إن الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980 وتتعارض مع المبادئ القانونية التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة ضرورة امتناع جميع الدول عن اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس. وجددت الوزارة أيضا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيا على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كايل المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس بعام 2013 أثناء محاولة الفرار عبر الحدود. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على علي كايال أثناء محاولة الهرب عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها. هذا وكان كايال يقود مجموعة مسلحة تعرف باسم المقاومة السورية قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال السنوات الحرب. وفي الرابع من تشرين الأول أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على جمال طرابلسي الذي وصفته بأنه نائب كايال في المجموعة المسلحة. وبيّنت أن طرابلسي متهم بالمشاركة في عمليات قتالية دعما لقوات النظام السابق بينها مجزرة البيضاء وبانياس في عام 2013 إضافة إلى معارك في أرياف حما وإدلب وحلب. وتعود المجزرة إلى يومين الثاني والثالث من مايو أيار من عام 2013 حين نفذت قوات النظام السوري المخلوع ومجموعات مسلحة موالية له عمليات قتل جماعي في بلدة البيضة ومدينة بانياس بمحافظة طرطوس الساحلية. واستند التقرير ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته في سبتمبر من عام 2013 إعدام 248 شخصا على الأقل بينهم 167 في البيضة و81 في بانياس، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى. واستند التقرير إلى شهادات ناجين وأدلة مصورة وخلص إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بعد انتهاء الاشتباكات وانسحاب مقاتلي المعارضة من المنطقتين. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون تعزيز التنسيق الأمني وأحكام السيطرة على الشريط الحدودي المشترك في إطار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية بين البلدين. يأتي ذلك غداة مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الزيدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن المملكة ودول المنطقة. وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ شباط فبراير، ذكرت دولا عربية بينها السعودية إنها تعرضت لهجمات شنتها من العراق جماعات مسلحة موالية لطهران. وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية وعقد اجتماع دوري بين قيادة حدود المنطقة الخامسة العراقية وقيادتي حرس الحدود في المنطقتين الشمالية والشرقية بالسعودية، موضحا أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل بما يسهم في إحكام السيطرة على شريط الحدود وترسيخ

الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية. وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الخامسة رحيم يونس رحيم، فيما ترأس الجانب السعودي قائد حرس حدود المنطقتين الشمالية والشرقية فالح بن فلاح بن حثلين وعلي بن عبد الله الأحمري. والنبأ الأخير في النشرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنخفض. جاء ذلك خلال تجمع انتخابي بولاية مونتانا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر في 23 نوفمبر المقبل. وادعى ترامب أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية وأن الجزء الأكبر من جيشها دمر، مضيفا: كان علي على الأقل أن أبقي على قادتهم لأنني لا أعرف مع من نتفاوض. وفي ختام التجمع قرر ترامب قوله أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن أسعار النفط ستنهار. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية كسرى باكما لبلوك 3.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج المسابقات قل لي السؤال الصحيح. اسمي إسراء جوزالسيس. قبل أن نبدأ برنامجنا نود أن نذكركم بقواعدنا. لدينا متسابقان ولكل برنامج موضوع رئيسي خاص به. موضوع اليوم هو المرأة التركية البطلة. سوف أقرأ الإجابة المتعلقة بموضوعنا على المتسابقين وسيحاولون أن يعطيني أدق سؤال ممكن. بعبارة أخرى، مسابقتنا ليست بصيغة سؤال وجواب بل بصيغة جواب ثم سؤال. الشخص الذي يعطي الإجابة أسرع والصحيحة يفوز بالنقاط.

السيد محمد والسيدة صدف، مرحبا بكما في برنامجنا. أتمنى لكم التوفيق وأعتقد أنكما مستعدان، لذا سأنتقل إلى إجابتي الأولى. ولدت سيدتنا التركية الشهيرة هذه واسمها الكامل خديجة صفية علي، المعروفة باسم صفية علي، في 2 من شباط فبراير عام 1894 في اسطنبول. كان والدها علي كرات باشا الذي كان يعمل لدى السلطان عبد العزيز وعبد الحميد الثاني. كانت أمها أمينة حسينة هانم ابنة حاج أمين باشا الدمشقي الذي شغل منصب شيخ الإسلام في مكة لمدة 17 عام. كانت صفية علي أصغر إخواتها الأربعة، وكانت شقيقتها الكبرى عضوية سارغوت جدة بلانت إيجافيت من جهة أمه. بعد أن أكملت المذيعة إسراء جملتها مباشرة، تدخل السيد محمد وسأل من كانت أول طبيبة تركية؟ بعد تهنئة السيد محمد على سؤاله السريع والصحيح، انتقلت المذيعة إسراء إلى النص الثاني دون إضاعة الوقت. تلقت صفية علي تعليما جيدا منذ طفولتها. بدأ اهتمامها بمهنة الطب أثناء دراستها في الكلية الأمريكية للبنات بتوجيه من مديرة المدرسة. وفي عام 1916 تخرجت من الكلية، وتطلبت سنوات الحرب التي بدأت مع حروب البلقان في الإمبراطورية العثمانية الحاجة إلى الأطباء. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود مدارس تقدم التعليم الطبي في الإمبراطورية العثمانية، إلا أنه لم يتم قبول الطالبات. لذلك وبدعم من منحة دراسية، سافرت إلى فورتسبورغ بألمانيا لدراسة الطب. هذه المرة كانت السيدة صدف أسرع وطرحت السؤال: كيف تطورت حياة صفية علي التعليمية؟ هنأت السيدة إسراء السيدة صدف وبدأت في قراءة الإجابة الثالثة، مشيرة إلى أنها كانت أقصر. كان اسمه فيرديناند كريكرلر، طبيب عيون، وقد التقى بصفية علي عندما كان معيدا في الكلية لمدة عام لتدريب تخصصه وتزوج. بعد الانتظار لبعض الوقت، وعندما لم يكن هناك أي رد من كلا المتسابقين، واصلت إسراء جوزارسس حديثها: دعوني أشرح لكم السؤال عن هذه الإجابة. ما هو الاسم الحقيقي لزوج صفية علي الذي أسلم واتخذ اسم فاردي علي، وكيف التقيا؟ بما أن متسابقينا لم يعرفا الإجابة، ننتقل إلى إجابتنا الأخيرة. نعم، هل أنتما مستعدان؟ عادت صفية علي إلى البلاد عام 1923 كأول امرأة طبيبة في تركيا. بعد ذلك افتتحت هي وزوجها عيادتهما في اسطنبول، وبدأت في استقبال المرضى. وفي العام نفسه شاركت في تقديم الخدمات الصحية للأطفال في مركز المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر، المعروف الآن باسم الهلال الأحمر التركي. بعد ذلك عينت صفية علي التي عملت في مؤسسة حامية الأطفال التي أصبحت اليوم المديرية العامة لخدمات الطفل وجمعية قطرة حليب، وعملت كمديرة للمؤسسة في عام 1926، ومع ذلك استقالت من منصبها في عام 1927. وفي عام 1928 علمت أنها كانت تعاني من مرض السرطان. سرعت السيدة صدف الإجابة وقالت: السؤال هو كيف بدأت حياة صفية علي المهنية وكيف انتهت؟ فردت المذيعة: تهانينا، بعد إذنك أود أن أقدم لمستمعينا بعض المعلومات عن صفية علي. سافرت أول طبيبة تركية إلى دورتموند بألمانيا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، وواصلت حياتها المهنية هناك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها. خلال الحرب العالمية الثانية، خدمت صفية علي السكان المدنيين في ألمانيا، وعادت إلى اسطنبول بعد الحرب. ولكن بعد انتكاسة مرضها عادت إلى دورتموند، حيث عولجت هناك لفترة أخرى، ولم تستجب صفية علي للعلاج، وتوفيت في 5 من تموز يوليو عام 1952 عن عمر يناهز 58 عاماً. بعد أن انتهت المذيعة من الشرح، قام السيد محمد بتهنئة خصمه وشكر السيدة إسراء على هذه المسابقة التعليمية. وبعد أن شكرت السيدة صدف السيد محمد، عادت المذيعة إسراء للحديث مرة أخرى وقالت: بصفتك الفائزة في مسابقتنا، فقد فزت بحق زيارة أول متحف نسائي في تركيا في إزمير. أجل أعزائي المستمعين، لقد وصلنا إلى نهاية برنامج مسابقة أخرى. سنعود الأسبوع القادم في نفس الوقت والتوقيت. لا تنسوا تشغيل المذياع. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع العاملين في مجال الصحة رجالا ونساء على حد سواء، وإلى صفية علي، أول طبيبة تركية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن هرس تاريخ الفاتح التراث المبارك للتصوف التركي أحمد عميش أفندي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان أحمد عميش أفندي زعيما صوفيا تركيا بارزا نشأ في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. أما كلمة عميش فهي لقبه فيعني العام الصغير، وأصبح أحد ممثلي الطريقة الصوفية في إسطنبول التي بدأت مع الشيخ أحمد يسوي وانتقلت إلى الأناضول عبر شيوخ خراسان. وسلك أحمد عميش أفندي الطريقة الصوفية ضمن فرع شعبانية من طريقة حلوتية، وكان إبراهيم أفندي الزعيم العظيم لهذه الطريقة من كوش أدسي زعيما صوفيا أحيا روح خراسان في الأناضول ورومالي في القرن التاسع عشر. وأصبح أحمد الشاب تلميذا للخليفة عمر الحلوتي الذي أرسله كوش أدال إبراهيم إلى ترنوة ونال رخصة الخلافة منه عام 1846. وفي عام 1877 بعد سقوط رومالي استقر هو وعائلته في إسطنبول. وعندما عين هارسا لطريح السلطان محمد الفاتح عرف باسم هارس طريح الفاتح. ويمتد نسب أحمد عميش أفندي إلى الشيخ شعبان ولي، فأصبح بذلك حلقة واصل ذهبية في إسطنبول ممثلا التراث الروحي لمدرسة تركستان خراسان. وخلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية التركية في زمن وقعت فيه الحروب والأزمات، ظهر أحمد عميش أفندي مشدا حافظ على روحانية الأمة، وقد ذكره أهل عصره بأنه من ألمع نجوم العلم، وحتى في جبهات القتال لم يتردد في الخدمة، فقد شارك في حرب القرم عام 1853 إماما في الجيش مقدما الدعم المعنوي للجنود. وفي إسطنبول في مكانه في طريح الفاتح انعش قلوبا لا تحصى، وأبقى الأمل حيا لأكثر من 40 عاما. وإن الذين حضروا لاستماع كلماته تعلموا التوحد روحيا في إمبراطورية متفككة. ولقد أرشدنا عميش أفندي كنجم ساطع في الأيام المظلمة. وعلى الرغم من كونه صوفيا عظيما، عاش أحمد عميش أفندي حياة بسيطة للغاية ملتزما بمبدأ مع الله بين الناس، وقد تولى العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد أحمد عميش أفندي مناصب مهمة في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية والسنوات الأولى من الجمهورية. ومن بين الذين تتلمذوا على يديه شخصيات مرموقة شكلت الحياة الفكرية والثقافية التركية. وعلى سبيل المثال يعد الصوفي المحب للموسيقى أحمد عوني كونوك رجلا مثقفا عظيما معروفا بشروحاته على المثنوي وفصول الحكمة. وكذلك يعرف أحد طلابه إسماعيل فني أرطغرل بأعماله التي مزجت الفلسفة والتصوف. وبالمثل كان العالم الوطني ومترجم القرآن الكريم إلى اللغة التركية حسن باسل شانتاي من بين الذين ألهمهم في شبابه. وبالإضافة إلى هؤلاء المذكورين، كان من بين طلاب عميش أفندي أيضا العديد من الشخصيات المرموقة أخرى مثل صهره بابانزاد أحمد نايم بي. إن قدرته على جمع هذه الكوادر المتميزة حوله تثير القوة العميقة لمجالسه العلمية. وبفضل هؤلاء الأفراد الذين دربهم استمرت أفكار أحمد عميش أفندي في الحياة خلال العصر الجمهوري أيضا. وهكذا ترك ورائه بصمة لا تمحى من خلال من درسهم وأعمالهم. وكان أحمد عميش أفندي زعيما استطاع تقديم حقائق التصوف العميقة بأسلوب بسيط يفهمه الجمهور. واتسم أسلوبه التعليمي بالحوار والمودة، ونصح طلابه بالتوبة من ذنوبهم أولا وقراءة القرآن.
وضمت مجالسه العلمية علماء المدارس الدينية والتجار والعسكريين وحتى رجال الدولة، وكان يخاطب الجميع بلغة يفهمونها مقدما لهم نصائح صادقة. وبهذه الطريقة كان بمثابة جسر يربط بين الأجواء الروحية العميقة للتصوف وجمهور واسع، ولم يكن مبدأه كسو القلوب بل بناؤه. فماذا يقول أحمد عامش أفندي للناس الذين يعيشون اليوم؟ يذكرنا بضرورة العودة إلى جوهرنا والتمسك بقيمنا الروحية الأصلية. وباستلهام تجارب زعمائنا الروحيين يمكننا تعزيز شعورنا بالوحدة والأخوة. وكأن أحمد عامش أفندي يخاطبنا فيقول: نحن نستطيع أن نتجاوز كل حاجز بإيمان مدعوم بالعلم وعمل خالص وقلب مفعم بالمحبة. إن الفهم الذي يمثله أحمد عامش أفندي هو نبع روحي يتدفق عبر أعماق التاريخ، ويحمل هذا النبع قيم خراسان وتركستان المتجذرة في جوهر الأمة التركية. واليوم يتصدر البحث عن روح وحدة متجددة جدول أعمال العالم التركي الذي انتشر في جغرافيا واسعة. ويمكن تحقيق وحدة حقيقية ودائمة من خلال أساس روحي مشترك، وهذا الأساس هو إيماننا وتراثنا الثقافي المشترك الممتد من أمثال أحمد يسوي إلى حاج بكتاش ويونس أمرة. ويمكن طريق بناء الجسور بين الدول والمجتمعات التركية في احتضان هذا التراث. فإن الوجهة التي رسمها رجال روحانيون مثل أحمد عامش أفندي تنير لنا الطريق من أجل إحياء جذورنا الروحية المشتركة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتشيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: وأخيرا تستمعون إلى أغنية بنت أنما لزير نوزر.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس الأذربيجاني عاليف يستقبل فيدان على هامش قمة سيكا في باكو. إرجاء القمة الخليجية الأوروبية بالرياض بسبب الهجمات الحوثيين. وزارة الدفاع التركية تدعو إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه إسرائيل، وتركيا تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها بالقدس. استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام عاليف وزير الخارجية هاكان فيدان في العاصمة باكو. وذكرت مصادر دبلوماسية بأن عاليف استقبل فيدان الذي يمثل الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا. والتقط الجانبان صورة تذكارية قبل انطلاق القمة. هذا وتستضيف أذربيجان بصفتها الرئيس الدولي للسيكا القمة بمشاركة الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات الدولية الشريكة. أعلن مجلس التعاون الخليجي إرجاء انعقاد القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في 24 من تشرين الأول أكتوبر الجاري بالرياض بسبب هجمات الحوثيين على السعودية. جاء ذلك في بيان للمجلس مع تواصل الهجمات الحوثية على السعودية بوتيرة متصاعدة منذ تموز يوليو واستهداف مطار العاصمة الرياض أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تعليق تشغيله مؤقتا. ونقل البيان عن أمين العام للمجلس جاسم البلديوي قوله إن المجلس قرر إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في الرياض يوم 24 من تشرين الأول أكتوبر إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي. وارجع البديوي ذلك إلى استمرار ميليشيات الحوثية الإرهابية في محاولاتها لاستهداف السعودية وعيانها المدنية بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين. ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، وأكد عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة بما يخدم أهدافهما طويلة الأمد في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين.

0: دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاهل القيم الإنسانية وتبقي المنطقة في حالة فوضى. جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أكتورك خلال إحاطة صحفية أسبوعية بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة. وقال أكتورك إن إسرائيل التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 تواصل مجازرها وخطابها الاستفزازي، مضيفا أن أعداد الفلسطينيين الذين يفقدون حياتهم أو يجبرون على مغادرة منازلهم وأراضيهم تتزايد يوما بعد يوم جراء الهجمات الإسرائيلية. وتابع أكتر قائلا: نؤكد مجددا ضرورة عدم تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه إسرائيل لإنهاء هجماتها التي تتجاوز الحدود وتتجاهل القيم الإنسانية وتبقي منطقتنا في حالة فوضى. وفي سياق آخر ترحم أكتورك على ضحايا هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تتسبب في مزيد من التصاعد التوتر بالمنطقة ويجب أن تتوقف في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أعلن أكتورك استسلام عنصريين من تنظيم PKK الإرهاب الانفصالي الأسبوع الماضي، مؤكدا على أن القوات المسلحة التركية تواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وضمان أمن البلاد برا وبحرا وجوا. وأوضح أن السلطات ضبطت 477 شخصا على الحدود خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد المضبوطين أثناء محاولتهم العبور بطرق غير نظامية منذ مطلع العام إلى 13,843. وأضاف أنه جرى منع 981 شخصا من العبور ليبلغ إجمالي من منعوا من منذ بداية العام 54,851 شخصا. أدانت وزارة الخارجية التركية نقل كولومبيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس ودعتها إلى التراجع عنه. وقالت الوزارة في بيان لها إن الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980 وتتعارض مع المبادئ القانونية التي أكدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري. وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة ضرورة امتناع جميع الدول عن اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس. وجددت الوزارة أيضا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيا على أساس حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت السلطات السورية القبض على المدعو علي كايل المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس بعام 2013 أثناء محاولة الفرار عبر الحدود. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا بأن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على علي كايل أثناء محاولة الهرب عبر الحدود دون تحديد موقع العملية أو الوجهة التي كان يحاول الوصول إليها. هذا وكان كايل يقود مجموعة مسلحة تعرف باسم المقاومة السورية قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال السنوات الحرب. وفي الرابع من تشرين الأول أكتوبر أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على جمال طرابلسي الذي وصفته بأنه نائب كايل في المجموعة المسلحة. وبيّنت أن طرابلسي متهم بالمشاركة في عمليات قتالية دعما لقوات النظام السابق بينها مجزرة البيضاء وبانياس في عام 2013 إضافة إلى معارك في أرياف حما وإدلب وحلب. وتعود المجزرة إلى يومين الثاني والثالث من مايو أيار من عام 2013 حين نفذت قوات النظام السوري المخلوع ومجموعات مسلحة موالية له عمليات قتل جماعي في بلدة البيضاء ومدينة بانياس.

ياس بمحافظة طرطوس الساحلية. واستند التقرير عفواً ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته في سبتمبر من عام 2013 إعدام 248 شخصاً على الأقل، بينهم 167 في البيضة و81 في بانياس، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى. واستند التقرير إلى شهادات ناجين وأدلة مصورة، وخلص إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بعد انتهاء الاشتباكات وانسحاب مقاتلي المعارضة من المنطقتين. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون تعزيز التنسيق الأمني وأحكام السيطرة على الشريط الحدودي المشترك في إطار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية بين البلدين. يأتي ذلك غداة مباحثات أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الرياض مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الزيدي خلال اللقاء موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن المملكة ودول المنطقة. وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ شباط فبراير، ذكرت دول عربية بينها السعودية أنها تعرضت لهجمات شنتها من العراق جماعات مسلحة موالية لطهران. وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية وعقد اجتماع دوري بين قيادة حدود المنطقة الخامسة العراقية وقيادتي حرس الحدود في المنطقتين الشمالية والشرقية بالسعودية، موضحا أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل بما يسهم في إحكام السيطرة على الشريط الحدودي وترسيخ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية. وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الخامسة رحيم يونس رحيم، فيما ترأس الجانب السعودي قائد حرس حدود المنطقتين الشمالية والشرقية فالح بن فلاح بن حثلين وعلي بن عبد الله الأحمري. والنبأ الأخير في النشرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنخفض. جاء ذلك خلال تجمع انتخابي بولاية مونتانا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر في 23 نوفمبر المقبل. وادعى ترامب أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية وأن الجزء الأكبر من جيشها دمر، مضيفا كان علي على الأقل أن أبقي على قادتهم لأنني لا أعرف مع من نتفاوض. وفي ختام التجمع كرر ترامب قوله أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مضيفا أن أسعار النفط ستنهار. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية كسرى باكما لبلوك 3.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج المسابقات قل لي السؤال الصحيح. اسمي إسراء جوزالسيس. قبل أن نبدأ برنامجنا نود أن نذكركم بقواعدنا. لدينا متسابقان ولكل برنامج موضوع رئيسي خاص به. موضوع اليوم هو المرأة التركية البطلة. سوف أقرأ الإجابة المتعلقة بموضوعنا على المتسابقين وسيحاولون أن يعطوني أدق سؤال ممكن. بعبارة أخرى، مسابقتنا ليست بصيغة سؤال وجواب بل بصيغة جواب ثم سؤال. الشخص الذي يعطي الإجابة أسرع والصحيحة يفوز بالنقاط. السيد محمد والسيدة صدف، مرحبا بكما في برنامجنا. أتمنى لكم التوفيق وأعتقد أنكما مستعدان، لذا سأنتقل إلى إجابة الأولى. ولدت سيدتنا التركية الشهيرة هذه واسمها الكامل خديجة صفية علي، المعروفة باسم صفية علي، في الثاني من شباط فبراير عام 1894 في اسطنبول. كان والدها علي كرات باشا الذي كان يعمل لدى السلطان عبد العزيز وعبد الحميد الثاني. كانت أمها أمينة حسينة هانم ابنة حاج أمين باشا الدمشقي الذي شغل منصب شيخ الإسلام في مكة لمدة 17 عام. كانت صفية علي أصغر إخواتها الأربعة، وكانت شقيقتها الكبرى عضوية سارجوت جدة بلانت إيجافيت من جهة أمه. بعد أن أكملت المذيعة إسراء جملتها مباشرة، تدخل السيد محمد وسأل من كانت أول طبيبة تركية؟ بعد تهنئة السيد محمد على سؤاله السريع والصحيح، انتقلت المذيعة إسراء إلى النص الثاني دون إضاعة الوقت. تلقت صفية علي تعليما جيدا منذ طفولتها. بدأ اهتمامها بمهنة الطب أثناء دراستها في الكلية الأمريكية للبنات بتوجيه من مديرة المدرسة. وفي عام 1916 تخرجت من الكلية، وتطلبت سنوات الحرب التي بدأت مع حروب البلقان في الإمبراطورية العثمانية الحاجة إلى الأطباء. ومع ذلك وعلى الرغم من وجود مدارس تقدم التعليم الطبي في الإمبراطورية العثمانية، إلا أنه لم يتم قبول الطالبات. لذلك وبدعم من منحة دراسية سافرت إلى فورتسبورغ بألمانيا لدراسة الطب. هذه المرة كانت السيدة صدف أسرع وطرحت السؤال: كيف تطورت حياة صفية علي التعليمية؟ هنأت السيدة إسراء السيدة صدف وبدأت في قراءة الإجابة الثالثة مشيرة إلى أنها كانت أقصر. كان اسمه فيرديناند كريكرلر طبيب عيون، وقد التقى بصفية علي عندما كان معيدا في الكلية لمدة عام لتدريب تخصصه وتزوج. بعد الانتظار لبعض الوقت وعندما لم يكن هناك أي رد من كلا المتسابقين، واصلت إسراء جوزالسيس حديثها: دعوني أشرح لكم السؤال عن هذه الإجابة. ما هو الاسم الحقيقي لزوج صفية علي الذي أسلم واتخذ اسم فاردي علي، وكيف التقيا؟ بما أن متسابقينا لم يعرفا الإجابة، ننتقل إلى إجابتنا الأخيرة. نعم، هل أنتما مستعدان؟ عادت صفية علي إلى البلاد عام 1923 كأول امرأة طبيبة في تركيا. بعد ذلك افتتحت هي وزوجها عيادتهما في اسطنبول وبدأت في استقبال المرضى. وفي العام نفسه شاركت في تقديم الخدمات الصحية للأطفال في مركز المرأة التابع لجمعية الهلال الأحمر المعروف الآن باسم الهلال الأحمر التركي. بعد ذلك عينت صفية علي التي عملت في مؤسسة حامية الأطفال التي أصبحت اليوم المديرية العامة لخدمات الطفل وجمعية قطرة حليب، وعملت كمديرة للمؤسسة في عام 1926، ومع ذلك استقالت من منصبها في عام 1927. وفي عام 1928 علمت أنها كانت تعاني من مرض السرطان. سرعت السيدة صدف الإجابة وقالت: السؤال هو كيف بدأت حياة صفية علي المهنية وكيف انتهت؟ فردت المذيعة: تهانينا، بعد إذنك أود أن أقدم لمستمعينا بعض المعلومات عن صفية علي. سافرت أول طبيبة تركية إلى دورتموند بألمانيا لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، وواصلت حياتها المهنية هناك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها.
خلال الحرب العالمية الثانية خدمت صفية على السكان المدنيين في ألمانيا وعادت إلى اسطنبول بعد الحرب، ولكن بعد انتكاسة مرضها عادت إلى دورتموند حيث عولجت هناك لفترة أخرى، ولم تستجب صفية علي للعلاج وتوفيت في الخامس من تموز يوليو عام 1952 عن عمر يناهز 58 عاماً. بعد أن انتهت المذيعة من الشرح قام السيد محمد بتهنئة خصمه وشكر السيدة إسراء على هذه المسابقة التعليمية، وبعد أن شكرت السيدة صدف السيد محمد عادت المذيعة إسراء للحديث مرة أخرى وقالت: بصفتك الفائزة في مسابقتنا فقد فزت بحق زيارة أول متحف نسائي في تركيا في إزمير. أجل أعزائي المستمعين، لقد وصلنا إلى نهاية برنامج مسابقة أخرى، سنعود الأسبوع القادم في نفس الوقت والتوقيت، لا تنسوا تشغيل المذياع، إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى جميع العاملين في مجال الصحة رجالا ونساء على حد سواء، وإلى صفية علي أول طبيبة تركية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن هرس تاريخ الفاتح التراث المبارك للتصوف التركي أحمد عميش أفندي. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. كان أحمد عميش أفندي زعيما صوفيا تركيا بارزا نشأ في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية. أما كلمة عميش فهي لقبه فيعني العام الصغير، وأصبح أحد ممثلي الطريقة الصوفية في إسطنبول التي بدأت مع الشيخ أحمد يسوي وانتقلت إلى الأناضول عبر شيوخ خراسان. وسلك أحمد عميش أفندي الطريقة الصوفية ضمن فرع شعبانية من طريقة حلوتية، وكان إبراهيم أفندي الزعيم العظيم لهذه الطريقة من كوش أدسي زعيما صوفيا أحيا روح خراسان في الأناضول ورومالي في القرن التاسع عشر. وأصبح أحمد الشاب تلميذا للخليفة عمر الحلوتي الذي أرسله كوش أدال إبراهيم إلى طرنوة ونال رخصة الخلافة منه عام 1846. وفي عام 1877 بعد سقوط رومالي استقر هو وعائلته في إسطنبول. وعندما عين هارسا لطريح السلطان محمد الفاتح عرف باسم هارس طريح الفاتح. ويمتد نسب أحمد عميش أفندي إلى الشيخ شعبان ولي، فأصبح بذلك حلقة واصل ذهبية في إسطنبول ممثلا التراث الروحي لمدرسة تركستان خراسان. وخلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية التركية في زمن وقعت فيه الحروب والأزمات، ظهر أحمد عميش أفندي مشدا حافظ على روحانية الأمة، وقد ذكره أهل عصره بأنه من ألمع نجوم العلم، وحتى في جبهات القتال لم يتردد في الخدمة، فقد شارك في حرب القرم عام 1853 إماما في الجيش مقدما الدعم المعنوي للجنود. وفي إسطنبول في مكانه في طريح الفاتح انعش قلوبا لا تحصى، وأبقى الأمل حيا لأكثر من 40 عاما. وإن الذين حضروا لاستماع كلماته تعلموا التوحد روحيا في إمبراطورية متفككة. ولقد أرشدنا عميش أفندي كنجم ساطع في الأيام المظلمة. وعلى الرغم من كونه صوفيا عظيما، عاش أحمد عميش أفندي حياة بسيطة للغاية ملتزما بمبدأ مع الله بين الناس، وقد تولى العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد أحمد عميش أفندي مناصب مهمة في السنوات الأخيرة من الإمبراطورية والسنوات الأولى من الجمهورية. ومن بين الذين تتلمذوا على يديه شخصيات مرموقة شكلت الحياة الفكرية والثقافية التركية. وعلى سبيل المثال يعد الصوفي المحب للموسيقى أحمد عوني كونوك رجلا مثقفا عظيما معروفا بشروحاته على المثنوي وفصول الحكمة. وكذلك يعرف أحد طلابه إسماعيل فني أرطورول بأعماله التي مزجت الفلسفة والتصوف. وبالمثل كان العالم الوطني ومترجم القرآن الكريم إلى اللغة التركية حسن باسل شانتاي من بين الذين ألهمهم في شبابه. وبالإضافة إلى هؤلاء المذكورين، كان من بين طلاب عميش أفندي أيضا العديد من الشخصيات المرموقة أخرى مثل صهره بابانزاد أحمد نايم بي. إن قدرته على جمع هذه الكوادر المتميزة حوله تثير القوة العميقة لمجالسه العلمية. وبفضل هؤلاء الأفراد الذين دربهم استمرت أفكار أحمد عميش أفندي في الحياة خلال العصر الجمهوري أيضا. وهكذا ترك ورائه بصمة لا تمحى من خلال من درسهم وأعمالهم. وكان أحمد عميش أفندي زعيما استطاع تقديم حقائق التصوف العميقة بأسلوب بسيط يفهمه الجمهور. واتسم أسلوبه التعليمي بالحوار والمودة، ونصح طلابه بالتوبة من ذنوبهم أولا وقراءة القرآن.
وضمت مجالسه العلمية علماء المدارس الدينية والتجار والعسكريين وحتى رجال الدولة، وكان يخاطب الجميع بلغة يفهمونها مقدما لهم نصائح صادقة. وبهذه الطريقة كان بمثابة جسر يربط بين الأجواء الروحية العميقة للتصوف وجمهور واسع، ولم يكن مبدأه كسر القلوب بل بناؤه. فماذا يقول أحمد عامش أفندي للناس الذين يعيشون اليوم؟ يذكرنا بضرورة العودة إلى جوهرنا والتمسك بقيمنا الروحية الأصلية. وباستلهام تجارب زعمائنا الروحيين يمكننا تعزيز شعورنا بالوحدة والأخوة. وكأن أحمد عامش أفندي يخاطبنا فيقول: نحن نستطيع أن نتجاوز كل حاجز بإيمان مدعوم بالعلم وعمل خالص وقلب مفعم بالمحبة. إن الفهم الذي يمثله أحمد عامش أفندي هو نبع روحي يتدفق عبر أعماق التاريخ، ويحمل هذا النبع قيم خراسان وتركستان المتجذرة في جوهر الأمة التركية. واليوم يتصدر البحث عن روح وحدة متجددة جدول أعمال العالم التركي الذي انتشر في جغرافيا واسعة. ويمكن تحقيق وحدة حقيقية ودائمة من خلال أساس روحي مشترك، وهذا الأساس هو إيماننا وتراثنا الثقافي المشترك الممتد من أمثال أحمد يسوي إلى حاجي بكتاش ويونس أمره. ويمكن طريق بناء الجسور بين الدول والمجتمعات التركية في احتضان هذا التراث. فإن الوجهة التي رسمها رجال روحانيون مثل أحمد عامش أفندي تنير لنا الطريق من أجل إحياء جذورنا الروحية المشتركة.

من الأفاضل قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلمه الدكتور جميل دواتشيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: وأخيرا تستمعون إلى أغنية بنت النما لزير النوزر.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر